عيشان عين أشمع السوم إذا دبر رازي شعري خيتيش وإتيشا وسكلتا بابني بميت والبين شناي ما يديم أو شنو شايدم يوم أتمت لو يوم أتعلبي عيدي حاد يدا عيدي تيبو فريشون ألاميتون ريات كل عم